0: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم اغفر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلي أئمتنا وولاة أمورنا اللهم فك ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في الرضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ويذكر لذكر الله أكبر والله تسمع والله ولا تسمعون أقيموا الصلاة
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا واصلوا الخلل سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أنت مقصد الرضا وقامة ولك رحمة الله صلى رحمة الله أعوذ من رحمة الشيطان وأعوذ صلى فرد صلاة جمعة ركعة نصطن لله تعالى الله الله أكبر كبير الحمد كثير صلى الذي فطر السماوات والأرض حليفا صلى الله عليه وسلم

ليس لم يظن. الله أكبر. سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان ربنا. سمع الله لمن حمده. ربنا الحمد لله الحمد لله. الله أكبر سبحان ربنا.

سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد السماوات الحمد والسلام الله أكبر سبحان ربي الله سبحان ربي الله أكبر كبير الحمد لجورنا يا رضي وعلينا الله أكبر سبحان ربي الله أكبر أتهيأت وبركة الصلاة الطيبة أطول الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا لا إله إلا أنت يا رب لي ولك الحمد يا الله يا رب يا الله الحمد لله.

الله شكرا الحمد لله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله القيوم وأتوب إليه.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك صحة بالتقوى وحسن عمل ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعلما نافعا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت.